0: contes, deixarava contes.
1: باش انا مش هرشد والله ما اعرف باشا باش لا ما اقول شي باش انا ما اعرفش حاجه باش انا عايز امشي باشا
2: باشا باشا باشا
1: باشا
2: باشا
1: باشا عند اخزامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رميكوا في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش احسن فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي